0: وكهام من الأخير أم قاشم أيضا سلام قرات أن قرات أن تخل أنت ميكي سلام أم من أكون سلام لا ذهرا أم تاني سلام كنا قوان بخا كريه كنت أبط إن أمكي سلام باتريسي سلام كنا قوان بخا نعم أم من أكاتوك سلام
1: Asante.
0: Asante.

الكلام ولوكا ولوكا شيكو شفيرتا موروغان ومقوتو برسي شبيليو ومادونغي.